ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: دم كي في داورو كم كوجكوس واكين كيواني ام فراتما مزنا
1: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
0: الذين ينقضون ضاد دين ضاد ادا كف هم هم عين وس نقول جهن ايه مخرج ادا كرا
1: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
0: ينقضون ضادك يا بقى
1: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
0: ضاء ايدك يا بقى
1: ضاء
0: ضاء
1: ضاء
0: ضاء
1: ضاء
0: دين عين
1: عين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه

0: الله
1: من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
0: ويقطعون كيا إرجع طا طا مخرج أي كبا
2: دلوك بود ما تيجي دبلا كم هذا تك
3: ما تيجي دبلا مدة تك تيري كاري دلوك كوري جالس
0: شفيقة
3: دلوك كوري ما تيجي دبلا مدة تك بودو كجالس
0: دلوك كوري ما تيجي دبلا مدة ده تك بودو كجالس هيرغنا فرات هيرغنا دتا غلية طا طا
2: طا
0: مزاي ما كوبا طا جالسيفة كي
3: بارك
0: الله هم بيما طا بار نكورا كم جواني وانما أكبر بدلو جنداني
3: تا
0: تا يك بدلو جنداني ہمارا وستن جی ہے تو ادا کرا ارگا اکر اہن اکر کا بدو دی گن وانے ویقطعون ویقطعون کیما واگت کی تا یک کیون
1: ویق

0: الأرض خليفة. مي آية كيبا إرجع جاعل في إتانجون إخفاء أنا قالوا كلافة دين ضاد ضاد كون تانجا دا كوراني
1: تو جد يا ريمتي كل دكتة كان أفر نوت بأفر
0: كوري برنامج سواني ضاد أدا كوراني بيجو كيادي فواني ضاد أدا كوراني تو جد يا ريمتي كان أفر نوت بأفر أتوجي
1: كل دكتة جد وإذ قال

0: ونقدس لك إمي كلمة ورجنين إبقى آده وبوفيلي وبوفيلي تنقل جهن فاركونا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إمي هوريها وفي يوس جهن أدا إكيغا إشارة كل من جهن
1: ويسفك الدماء

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قم تنقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكا مكا فيدغين هوكا مكراش إيرون إهوكا مك سبب إنباك مفهوغين هنگا داني أدي ريوتي أخلاق كائكو مينستكنا معاملات كراش.
1: ಮೇದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ತಿಂಗಡಿ ದಿಹ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮೇದಿಗೆ ಅಸರು ನಮಾದ ಒಗದಿಗೆ ಪಂಕಿಯಾ ಪಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي مد غاسرو نماد وغتو گه بانگيا بانگي دعا مالي مالي كاري گره تكا مد غاسرو نماد وغتو تينگڑي ديها منيت كا دي مگنس تيني كيرت قرآن كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: دم مكيه في لاوارو كم كوجكوس واكين كيواني ام فراتما مزنا
1: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
0: الذين ينقضون ضاد دين ضاد ادا كف هم عين مس نقول جهنا ايه مخرج ادا كرم

0: ساقه
1: ينقضون ضادك يا بقى
0: ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه
1: الضاء إلوتك يا بقى
0: الضاء
1: الضاء
0: الضاء الضاء
1: دين عين
0: عين
1: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
0: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه

0: الله
1: من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
0: ويقطعون كيا إرقا طا طا مخرج أي كبا
2: دلوك بودو هذه دبلا من ذاتك
3: ما تدبلا من ذاتك تيري كاري دلوك كوري جسنا
0: شفيقة
3: دلوك كوري ما تدبلا من ذاتك بودو كجسنا
0: دلوك كوري ما تدبلا من ذاتك بودو كجسنا هيرغندا فرات هيرغندا داتا غوليك طا طا
2: طا
0: مزاي ما كوبا طا جسيفك
3: باركوك
0: باركوك كيو إيه فيما طاو بار نكورا كم غواني غوانما اي اكرو بدلو گين داني
3: تايك
0: تايك بدلو گين داني هي ورا وستن جي هين طاو ادا كورا ايرغا اكرو اهين اكرك بدلو دي گين نواني ويقطعون ويقطعون كيما واغتكي تايك كيوني
1: ويغ

0: الأرض خليفة. مي آية كيبا إرجع جاعل في إتانجون إخفاء أنا قالوا كلافة دين ضاد ضاد كنت أنا ده كراني
1: توجي داري متي كل ده كان أفر نوت بأفر
0: كوري برنامج سواني ضاد أدا كراني بيجي كادي فواني ضاد أدا كراني توجي داري متي كان أفر نوت بأفراتوجي
1: كل ده توجي جس وإذ

0: ونقدس لك. إمي كلمة ورجلين إبعاد أبوفيلي أبوفيلي ترى نقول جهنا فاركنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إمي هو رها أبوفيلي بس جهنا أدا أكيدا إشارة كلهم جهنا
1: ويسفك الدماء

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دعاني كافس كوريا داني هداة غمك مي برنامج أكو.